الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله kita insyaallah malam ini masuk dalam permasalahan yang keempat dari Masail Al-Jahiliyah, perilaku dan karakter akhlak Ahlul Jahiliyah yang diselisihi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala Al-Mas'alatur Rabi'atu Inna dinahum mabniyun 'ala usulin أعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى لجميع الكفار أولهم وآخرهم كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Permasalahan yang keempat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan inna dinahum, bahwasannya agama mereka yakni agama Ahlul Jahiliyah, mabniyun ala usulin, dibangun di atas pondasi atau dibangun di atas dasar a'zamaha at-taqlid, yang terbesarnya adalah taqlid, fanatik,